0: قامت اسم
1: الله انا انت زين دور ما وايل لانك بوقت ان وات ما هورت وامن المونومنت داس فيت مورتو فشلك ده بيزك سيت وايل ان فيد اوبايل